0: عذري وغسل الاتصال لينا شغل وجع التاكسي دولينا وسكر الاتصال لشك يطال ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي ولاوتي
1: ولاوتي ولاوتي. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.